0: بلده دي كلور
1: أصدقائي الأعزاء حييكم
2: من العمل سليم عندي ليبة يونس السامن سامو فيلة
1: والسلام عليكم.